نهلي روا فكان نيتي بو مرات هم سامبيك ناتشر كان وير هوار هتشلا سكون نيه هو مشتود مرات هم سامبيك منوتو ميلي تشيني هليلا كمانا نينكو بالله هو كاتي كام فتوكولا تشا مايوش ماجيكا دورا نيرا يشوكولا تشا كان كامبو unu ye chokola chako no ni uno vchicha mo ni chokola chaka fakane chua chirankai ni kume wamana na uorera ukila mochakala ni kuru kamana ni wohi chokola cha wanarikarikila upkanya ikuru pasi ni hininera ni mpavela ui chokola cha chua chira utruwela ni kuru sana sana ni kuru chorera chua chira miteko nya chompira chirwe wamana na uorera salama salimi ni mayovaradu msambike msura choka abdelga adushtu di ucho va pemba uchochilo wanihukuna naira runteko wasumana karipu.